0: وهي هيفن اف ام.
1: ما هو خاين مني هو في اليدين، ما هو خاين مني هو جمالي وكان وجب ما هو خاين برمي اون كنترول سي انا ما بس عمري ما يبغى ابره ومو